من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس. لا إله إلا الله.

0: اغفر لنا ولكم ولإخوانا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك صحة وعافية في الجسد والجنة وعني بركة في رزقي وتوبة قبل المعاصي ورحمة عند الموت وبركة بعد المعاصي. اللهم حرمنا من فتنة النار والإصابة. اللهم طهر أمورنا وصحيح بصرنا ونور قلوبنا وسلم سليماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قلوبنا وسلم أرجلنا وقد يوجدنا في الدنيا وقدم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومؤمنين وحنا كما ربنا صلى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين فحرا بهم الاموال وتابع بيننا وبينكم بخير قلوب وحنا بخير حنين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفنا برحمتك يا الرحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Kan nyancar. Kan nyancar.
2: Allah. Kan terus. Kan terus. Kan deh. Iya. Kan
3: deh. Kan deh. Kan deh. Kan deh. Kan deh. Kan deh.
4: Kalau nak jadi orang, jadi orang.

بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع رمان بابيع بربع ر